ريك باغا دوش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هندوشات صبر دفانا رماسك اما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلام موتر سخات سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.